0: violentadas, dice Abraham, porque delito, mbich, ley, se matbelzir, se vuelve a chalar, desmof matbelzir, ruquín, jamis, una locua. ¿Cuánto más Abraham, padre e hijo, lejic, jolic, de manera directa, mirvillasta? Y a Nene Knatach, vale, denuncia y un, pues a Nene Knatach, como Rakistinamet, se mirvillasta. No me encerra Samar, director financiero Kamek, tenemos net Obershinska, y
1: Bueno, Chalas, para que haya continuación sea programa o la invitación que ha hecho para explicar o aclarar, habrá una china que ventana. Seguramente los que van a amar la justicia, va, de acuerdo y Javachina con ventaja. Y los que nadie de acuerdo y Javachina, seguramente en las redes sociales que me va, Nachkelso Hek Chimuri, seguramente. Nachkelso Hek, pero Chapa, que el Fogara Chapa, Monosatum Anoch, Monosatum Noa, Y a lo mejor va. Señor Irama, que no es chaba, que no es chaba, que no es chaba, que no es chaba, que no es chaba. Lo importante va a ver, chalar, tablón, que hay un problema, que no es chaba, que no es chaba, pero de paso en paso, que va, que no es chaba, que no es chaba. Y va a ver, chalar, seguramente, que va a ver. هنا تشنا قوام نكيت كيكوش لو كنا شر بيه كمك وبرا ليش نيك كلار وهنا جرها نكيش دينا ما هون نكيت كيكوش بل وبرا اخت علابا خيه ممكن كوتش تا شكيه لهم دينونس شوي بر على لكو يوكات ركتشون كي هنا برمشي ات دينونس تريخا كوتش كي ديركتور فينانسيا ايو نا جران ديفرنسي نتسبلات سالا هنا خوا ناني الرامرا شو كوتش ايش رسيخو ايش رديتو مش نتوخ لأ كرهات ميرت كلاف شلابا نزل كان كتبا عن لخ روين لين نيالا كريلو شلاف نزل كان مش قيب دو ويش تسبات ويش بيتشا سانا خاو نو خاو ربا مش ناني أسد الطف لا قطي غن غرا كأنين شمين زفا موقع توقتا با دس كي كاورا تقال با برو بريميرو نين كتا خوكو جو شلاي با نانو بيها اچا خاو ربا خاو ربا موكي كتربا ناد مدرين تاخون اچا خاو دوس خاو ربا چنان با موقع چنو اچنان بورتي نو سا تيام بو چوا كتبا и мы пахнем чак. Рахочин хуна вуга, да, шит сва. А не хсик типа орма кава. И мен проблем ткана, хат кион кана. Да хат со кион кана, и ане нер банко, чат с хахара, крео кана с корректо. Да с харку хок мана клара чива. Ahora ya хок от срих el punto principal на румак ше се ке собера. Entonces ку хок ин чак. Примеров чалаба. Продуктос на хилал хавра, Шик Марпару и Фредерия, El Buen Precio. Да, Караруби, El Buen Precio. Караруби, Фредерия. Каура, Шик Марпа продукт, шпан деспачат, чалат, en el mes de enero.
0: Кашар, кахвинах, кашар.
1: En el mes de enero, шпан деспачат, ха продукт. Шик Марпа, a través de vales. Шик Марпу и Entonces va a repartir diferentes unidades. Ha productos en Jirajala valorado en 157.000. Lo que han hecho que ver charar, sí, me gusta charar. Me empeña también que el vivo verá. Que van contrariar. Si te pides que charar, que yo no. Hosting que van. Pero para que con información, que ya no hay otro pío hab sistema. Ela. Te cuento a ver. Catala que no hay. Y ya no me gusta chinoch. Si te van con sohbat, si me gusta hablar sincero y admitir. Si se va a fallar, ¿quién ve que va a fallar? Pero jamás te invitas a un coche de jajara porque si es que chala hasta la noche a la noche me tengo una cría si te vas a ni que ni que chivo va a ver hasta aquí de chivo ¡Bravo! ¡Bravo! Eso es lo que tiene claramente pero qué mejor que una cría de la verdad en paz, chavach אנחנו תקצינו בשביל הברדה. ברחוב נחבה, שינקת רוצת, שחפלך נוצרם.

ከራኑ ባንታ ክንሽሌ ተፍቅቺላ ርካንታ ቸትሩሲ ካስኩሲም ርኩን ኢንተራ ዱባግሩላ ሩተክዩ አክስማክማን ፔአኹን ርማ ኑጻት ኸሱጽ ነተ ኸቦም ርሺንም ላክቹክ ከራኑ ባንታ ክንርኡላ ፕርሽኪን ኹንሲ ኽንቢ ሳንም ላክ አና ኡኽ ንከትሲ ኾኑ አጭፓም ንም ላክ ሩቁሽ ክቺላ ካስከራኽኒ ኑባንም ላክ ርካን ቂኽ النقطة برلاش بالقيه كني بوننا برقاخ بالنملا انكراخ رتصاعت النقوة جبام 109 شلانا يوتاخ بولا جواج روجلية بالتنامت آتي تلا روبي رشين خوقيه تقشر بونساق جيك رقل شو رقل خبيش او كين ناديوز قصد كراش تقوم لن رشين قيس جواب خاقارا نقعيل او كين سرخ او راقيه Rubin kasus titik tak cuak cikucala cakai.

اختلاف خلوت لك عشان قاوكين خبرك قير بيرس جاش قرو له خبرك دي سنوبر خلم الخبرك هيك هونيو ايش تخاش تبتك تشقيبين خبر شنقا خبر قير بيرس مستيوز رغن ملخديوس حتى تشويا سي با تشك تشوا قتلال يا سيغورامينتي شمخ تشك قير بيني يمكن تشوا مسامخ وتشقاك ان كتيلا ممكن تغنى شنعبي que bendición chava verdad cuando se recibirá chila nakaha y de nuevo chica ya te está chumia chava no me la chena a chica chava rakih viernes me la que bal se mukta me sentía guatitlan a los comerciantes y hay coche está que bal y aquí bien chic verdad que morir que caer y otras partes chava chenetra te gana que chis que está chic verdad tra otivach La voz de Titlán de nuevo han presentado el video del programa Amaneciendo con Cristo para que hagan compartir con amchalas malcara chomsan chiki kinjesh nakhbet khabish para que esto kikota armas trajabra shinaqa chpamar programa Amaneciendo con Cristo.

0: هنا كشخ خبر برنامج amaneciendo con Cristo تاك شو بانكا las 5:30 minutos شو بام خبرك استوديوز خدات كي كل خون صليدة خن كات بابا اختلال تتخبون كاريخ كي التيمبو es limitado شو قبلا كوانتو كو خون compromiso او كل خون necesidad siempre no panso gira bien pero te aproca Dios Dios natro to
1: trich. No temas.
0: Es que ya hablo cantor, verán, si vienes conmigo.

Chupam Habraka Estudios Dajana Ulaknota Uxikirka Kimir Chalas Trajinkiroga Gen Kibisona Provica la familia Vázquez Pizzey Erronquil Cantón Panaj Trajinkir va a lamentar profundamente el fallecimiento de la Tichiel a don Baltasar Vázquez Pablo que Habrak Chalas تغناشو ياكل ناربات كاروش ليف ارشنقيخ ميركوليس 17 رغبال كايك خونيو كبيكا اكريكا تاقر لكوال اتقا اكريكا رميال اروخي يرلي اكوني لالكا تاقري رمام رمال تراخ نكمل توشي جاوتت فاميليا تغناش خون شبان كاكوكين ترابك كابلوريو اتقا تراخ خموقك من تحت رقش العش كي خطة ديوز ديون تشلانيم كو يكريل تاران ما خبر قش العش أبل تصار بازكس بابلو خبر قش العلا تيش كي سيقورا من تشابت قي خروج ألو ستنتي كواتر خنا شو باني لا تشوش لوش ليف إترار لخ كارش قيل الروسة بتسي كوكيش خاطر ديوز ترش بوخشين تربا تشلان ما خبر لخش ألال ترش كنا كنا شوشكا روش اليوف قنوطا بلاق بربيكا إلينا رياندا كوت تمندوسا إرمقيل كانتون بناخ قاتراخ نتاخ رقيخ رشيك راخ رشيل دييغو مندوسا تينا نتقطاق ترا اوشي خنا ربنو البارتير شوش كارو شريف كي خبرا 25 دي كونيو اي تودا لا فاميليا مندوسا ترانك نتاخ رقيخ رشيك ترا اترا تقطنا قطقنا شو ياكنا اي تقررو لبكي واخبرا ارميال جرليكواج ابغلي ترا ماريا Chunita y Diego, que esté atata, con que la chlanem terranma, relaj cacata, como a conche que choch la la carucheleof. Escaprubica soy la Morales Cuj, ecolach pom caco colonia pompurila, hermal tragaj, la tarro y rechrisa o video calón, orcas que jabraca viernes, metician que camec. 19 de junio, Tzkatzach Trajun Juna, Robinó el partir, Chochkaruchliev. Que Hatkara Dios, Trashtion Tashanim Taranma, Epkibika Yushika Takarmial, Kutuchta Dios, Tral Eterno Descanso, Tiatak Trabretichiel. Y Jabraka Viernes, 19 de Jabal Jabrakaik, Taklas 4 Shinkat Kagir, Kulka Santlachmis en Bentaha, Probi Jabraka Chalal, اتقال سيئت ترشنگا شقا قولكا خون كولتو خون بنتاخكا بروبي خبرك اخشلال مخون شك شوشكا روشليف كل سنور ترا شبخشين تروشكال ميكون هلال تقشكا نخكنا شوشلوشليف بروبي كماري اخكوت بوسبوي شقا اخنطاق روقيخ رشيك رخرطا مخون شك شوشلوشليف اتقا تركا روتي كي خبر 17 دي فبريرو 2026 que apagaré hasta Dios te quiero dar el rumac habrá que te llegue sobre la chucha de chriev y chacatra la reta a don Miguel Acotichicay el 4 de abril 2026 que habrá que chalas la tasha rojir el chic te ganas la chucha de chriev que el señor tra estión ta habrás la niem cuye creíl taranma pues para mí es la vida es Cristo la muerte es la ganancia Filipenses 1:21 lo que yer poknal y con que lehe familia hermanos y como hagan familiares chuch habrá la lakaruch liaf

الكشكة شبات الخبرة شرق أخ شلال الخبرة كبيرنس بيرنس نيس نور قبل الخبرة كهيك يا بقلي ترجع خون إسبانسيو يا بتيخ قميتاوس كذا بس شو بمهو برنامج خبر إسبانسيو نقبل ترى الرئيس ده سانتو روساريو أتا تتميتاوس بارك كذا شخون قبل روين

اتراخ برش لقا اخرين خبيخ كير كاستي مال سانتو سان مالدو خراخون فوندادور دي لوز كمال دولينسيس خراخون بناق شوان بيخار ان كان سابلمنت بتمش كوستا خبرك بناق سيمبري شوان بريديكار تراخي تغبال ايشو بان ركورير لو لارغو كامينو تي خسن مقطع خبيش شبان ان بنينسولا ايطاليانا entonces el castimal gabronak kas ha monakan bih pero siempre el castimal kala predicante bichir takla tsiguru in seguramente mtskomna altan tsikhona mtskikta sino que siempre no morir las predicaciones verdad entonces خبر كاستيمال خبر سامتو دي لا إغليسيا خندخنا نقول شنغيه كاكاميك باركي نخكشاخ بارتوخ بال خبر سامتو دي لا إغليسيا باركي إمبورتانتي خبر نقول شقباتش خبر قيخ دياسي نوير خبر خبر كايك خونيو

ملتيوش كا شابات راح براح غيخ موي امبورتانتي خبر الملاخ شناقا انتونسيس اختران نقبل دوشي شابا خبر اسباسيو سيمبري ايونش قا دي اكوردو تو paciencia e di acuerdo a su comprensión cuando atat siempre at con la pendiente no como los pavin ta ka esta habitación la voz de Ditlán siempre cosna el programa bien ashaj de acuerdo a tu horario no como una pausa hermanos.

Estimar la actitud a don Baltasar Vázquez Pablo. Habrá que charlar, se la narranma, Shanghai miércoles 17 de junio, hasta las 11 y media, Shanghai Shanaga. Ichka Takshubanela, 74 Juna Chochiruchriev. Natasha Makashkail Rosa Petsei Kukish, Ichka Traikri Karlikwal, Ikreta Kermial. إشقاب كبير وخي يرلي إشقايري رومام إشتاتاتاش لانيام ترانما خابراك أخشالال ريلاخ أتيش لا فاميليا نكمل تشي شواتات فاميليا أميغوس بسيدوس أتكونوزيدوس كوكين ترشخون شابانيكا إن بلوريو إشقاتا موقيكش بنتغرش نقي خيبير شياش بلاغ تشبام لسانتا ميسا قاس ديوز كرا إشتمنو ترقمبنسار أبشين أخشالال شابان كوكين إبرو فاميليا ايكولاج تشومروكي ايكولاج بامر بوقناش

Itrajo ahora Shinaka, Naxikir, el Evangelio Rishin San Mateo. Chipomar capítulo 6, versículos del 19 al 23. Naxikir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Takharaka tiempo. Ja Jesús, Shbihkachka ertejón. Emtimolte eshesh. Kruchi mi bil kola chuch karuch liev. Apaglitra kolwa chkop chik chen kitach. Uchka chno kapus itra chno turchin hilal. Abartra chel oma chen kikwena chen kiwurtzak parken kilakahila. برماسن اوت زراخ تملو تت خمي بيل ارشين چكاخ كارا اوت اما هون خون چكب شتوك تروكين وشت مقر تا پوستريخ برك شتو تورتا وشقا اما هون شتكون تا شتوك تخون القوم ترا شتو ورطاق برك شتو الاخل تا برماسن اوت خبره في بيل غدت نمر خبرت قامي بيل كلا اخكلوا ابان ما اقبتش انريك سق ارشنا تشكول بختر البياس سيواتا خابتش ريك تشخ تشقا تشخ كرا خا تشكول pero hakabach hanti ona ichkan khalal chakul an kanak karap khum lo que achnak kol abkintat etra sak ramas mahon kara ist kanak tach pom khum khabra qasrik hakabach qas wanti ona چقا قسن کنه کرا چپام اخکوم ارشن خونک خبر خبا روزی خدیوست.

كون حقتي خبيرو في تقال التيم بوس فاكتور ليميتاج تقا اختلاش برك انا وريثت باش كون قبيخ تقا كساق تشوقا قناتا ديوس كالفورما كالبانيرا بوسيبلي نو قيلش بامونا تشنق لك موم بخبرا اتشنق تقا لس نوز تكنولوجيس رمون نكسستير كمكرا تشبا تشلو تشلياف

0: قال تتتلا شخنق بانيك اقت نمت نقك ولا نق تاريخي نقك ولا نق لوور نقي نق برقان ساخو تسلاخك اصلي ماش قشين تشق كون خلال خبرخ ونا اغنيا تخر ماش اديسا موندو رينوفادو تشقا رماش خبر الراديو انتخنا نسمعها رماش نيتاخا خون وتسلاخ خستيسيا تشقا نقت نق كولك يا اترخ ابنك تشقا خونت نمت خونام كي يقيخ كل شيك كون خلال
1: Radio La Voz de Atitlán.
2: 101.9 la frecuencia del amor.

يجر بشي كيقولا سماخ روكين تخنان وبنكا كونتراتار انكي سماخ فيك لابورس رشنكا لابورس السيس عدد كوشيك او اكسبرينسي تريح نابو سماخ روكين كحبرق جلال ان يريح ماس انفورماسيون تقالنا بنكا كومونيكارا بي على 5821 35 13 او تقانا تباخ كخمكار منساخي بور واتساب تقانا

0: Nimm
1: رتقبلت لمت اتيتلان نبونسارتيك ابكين خبرغا رو بروغرامر من ان
0: نمهم
2: نمهم نسلا نوتا بتقبيه نو تشلو يا كاربيشيك تشيبا خاتناق بانتاغا تشبام كوكو مقتق نمت كولا تشوتش بتشليو
1: تشقا نقشيك خيبا خي اقبل تقسي خي نخبيت عال رشين هبلون تقريل خاكارا نو تشول تشبا رشين ايخ كامي
2: توكاشاكا بروغراما

كيدن تيراخ إبرك أبنك إي كرميز مجقا سيغون حبرك أر بشيك شتاخا تكي حبرك أخونك أل خارك أشك أخ لسيونس إي كرميز مجقا شبنتاخا بريندار أتنسيون بري أوسبيتالار يسراك مك أكوير بس دي سوكورو إي كرميز مجقا سيغون كنتاخ إبرك أ Habrá cuerpos de socorro, habrá golpes, y que ahora mismo las autoridades y cuerpos de emergencia, conducir con responsabilidad, siempre en que tengan que respetar las normas de tránsito, y que ahora mismo tengan que proteger la integridad, tanto en que ven a Ptakvie, y habrá mototaxi, habrá que ventaja en Cantón Pachichaj.

0: informaciones avkin encargado Shinkachia y cola en Cantón San Juyú van a acán que va a brindar información que agar van clic namet Santiago Atitlán que habrá que traer van a acá y es que va a compartir habrá acá y la información chica a la comunidad Shinkat namet Santiago Atitlán
1: habrá Cantón San Juyú allá con el chiqui bach con lo mulat aquí es que me crea o con la forma juavera نحن تاخ بونا تشيبا اي اتش نقصا ماخ اتش بون ايبير كوب خير نبنتاخا توسس نقهر بياش نقمخ بيا الريخ يمكن باركي اوتسكارا نيفي تقيخشش نق مقابان تريخ او نقصا ماخ باركي نائل تشيبا تشين تشواخ كابيخ نقصا ماخ نقابان يمكن شخون قابنون كومر وانقيل خبرا كانتون تنهيو على رقل شكي باش كي نعنن اي قشبيل اي ابرا نتي يا بارتو ميلال نق نكبيخ تقا تخكاشاخ ترى نقصا هيبكين
2: Tio Chiwa Chala, los Atari Coin, Abraham Tari Viernes, Hilda Lachnak, Kachbuan, Ivinches, Coin Hoch, Coming Carga or Sinchiatra, Chuak Nabon Seman, Tudnak, Tri Sama, Shelch Kabach, Barchen Kok, Tri Chuak, Shokel Nasri, Coin Spiel, Ishishka, Shunsh Kabanibin, Tri Knauch, شقيق سابادو بس شقيق كاميكرا وقايا بورتوليك تيباتش ناق مقابل ترق سماخ تخواج بنا تشواق كابيخ انفرماسيون قايا بنا شقيق تشواق على سديس دي لامانيانا مقامري سماخ قايون كنا يبين نقو آشا يبين خشالاش تشتاقاش كومو إشارة من قلت سهويو خوق الخبال تروشي قيا خوق الخلال إنك أسنى تقا إشقابان كنا أولا ريوين سماخ نقابان شنقيق تواق نقامري سماخ ريوين نقو آشا نقامري على سديس دي لامانيانا كوين قشبيت كومو انكارغاوس تي ترى يقارو إن يوان تريخ أبرا سماخ شهون ترى شتقابان شتقسمو تريخ ويبيخ شنقيخ تواق مقو آشا يبين قتالال تبام هورق كانتون شنقيخ تنهويو او تقرا ايشيش تقا خنام مقو بين يبين سريخ هورق سما هارا نقير بشيك شنقيخ تواق مقو آشا يبين اوخ روتيخ تيك بشبيل تقا نويا تك ايوشي روتيخ بشبيل
3: متيو شوا انا شو تلقى شبيل بس والله كي نتقيش بنتها قيون كنا خطنا شنبير كبخير ماسك كمو نو دوس ميس وقت كرنا بتصريخ رمون نو تي ورا كاو دي كي اسك تامكرا بريمير امنتو ديوس بريمير قيش شواق تي اخم باسو يمكن اتشقا انيش تقويش تقابن بوركي شنو قوكو اسا تقا برو هلاك شتيا اي نيوان ماس تقويش ات بس هر کسی خبره خون سپوت شکا بند پارا که اتقین چکنک خاش بنتهمونی بیت کرا آشی پتا لسین کرگاوز اتقین چنک خان بنته چواق ای ال دیا دومینگو کشقی بیخ آبرا چواچ پروا خبره را تخیو پس بخص خوکیبا قبا لیمپیسا سران خوکیبا شن دومینگو الاس 8 دی لامانیان ان ادلانته نکو پونا پتاق الاس 2 دی لاتارده کشقی بیخ que se caja tanto los jóvenes señoritas mucho cuentan que es cachat bajnelis pinaba filal que cantones quizás sin se chivó y panaj panul pues si cole voluntad caben prohibida chuachtrig na colaborar que habrá el si bakni bi ni a ton recibo chiva y bakni bi chpam actas habrá porque un samá habrá ventaja no es juguete sino que es real إتقان إتقان وساني وقوة ويرا كاميكرا إتقان خبرا سما بنتنق كأي باسي قيون شك كونا مر نوان نخشمساني بكين ملتيوش شبا يشخب قطسيه بكين كشقي بيخ ديا دومينغو كابيخ شن على سوچة دي لاميان ملتيوش شبا أشاخ ونطلح تاقيخ إشن هلال ربنقيل خبرا كانتون سهو يو أنتي وراسلو

وشقاقك بريسيون إبرك أبنق إيرمك أشقاق ولا نيك أشقاق أخبرك أ إيش بريئيس ماك أكتنج قابن سريك أوبا شام حرك أقول بس ورلو تانتو خبرك أبريسيدين تشنتاخ كلا خبرك أخيك أقول بس من سرك أوبا مينيريا خبرك أخونك أقول بس بليغروسو إكرام ميسمو شقا إكلا خيك أمافياس كيانغا إكسترائر أورو دي فورما إيلegal كيانغا كونتامينار الميديو أمبيينتي Y por lo tanto, habrán que anga contaminar chka ya Río San Juan, harak arumak imnak cham harak akolbel, karash natak a habra presidenta. Mientras tanto, chka manzrak ash kashak va habrak a explosión, ventaja cham habrak a área shinga minería. Mientras tanto, manzrak chka shkinatak ia en su conclusión, Gobierno singa Costa Rica y Nicaragua shun kibnuan kimhunga coordinar acciones sin que anga enfrentar habraga delito martina karish chpam aktnamit habraga shbentahar shin ikamek en el país singa Costa Rica específicamente ruinga habra presidenta Laura Fernández.